رب خلقها من حضنك. يا محبتي الأولية نظر عيني في دول اسمك انت حتى

جيبوا حقيقة بالسيني دست حزار من لدبويا دفير دابويا وك من جقر خينا.

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيبليكي وبركبان وقري مانا بيشو ناسا زيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

بجو بالا كشكيما في سان افريزيات وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكيات وكشكيما ديلا بكودينو حكاتم يا وليب

هكا تبيه ربيني والله حتى صادك هذا بشاخي دار

دارا حسرت هي دنيا ككو بيي خما ستورا او ارنگاريا شاهي اوندايا هجي تي گوتن ببر آوا چمكي كتيا ولغراغا حسكرنك الشيمبويا لدورك بياني لنگلكي دور دبكو بقاسين مجان كن خونيزي لي او دي ساجي وندايا او لور كتيا لكو لالبو بچويكا لكو گريابا زاروكا لكو ايشيابا برينك خاطر خوستنين بي وقت پارا كيبا قيرينين هري دلال يوانا ككو

نانا ولد تذكر ماسي كي ماسي يقول خليل الرحمن كربا بدين تذكرت مبري مدا يسترا بدنا ديار بكري شقاش قالوا بقالي دورا ميرغ احمدي.

نجابه ترشم جكل سبحاني ناقري حكي كشكر في هيامي سردم بدوست دندل خواه قابري حكي كشكر في هيامي

حكي يارك بها يومي بدف دوستين بقلب ودلي كافرين حكي يارك يا بكيف ودلي وهبش من نور ملك املاك دي بابا شيرين ترين هاي جارو اخ اخ دبلا حيران مصاغبي هاي بابو

هاي راجا روم غو غرت مازي چيني خوزنا را برندا وا وا هاي تبها والو هوغري تب خوديك قسلا ويل من دوام هاي تبها والو هوغري ور سردار اسي گوبري عبد الله خدي حيا گورو خل منو دلالي كه برد جان.

والعين والعين يلي تكحلت والعين يلي تكحلت من

لك السمر حبك هوا.

0: بسك تيجي حرفنا يا عيوني.
1: نتلفك حرفنا